السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

وفد سوري يطلع في تركيا على أحدث النظم التقنية المعتمدة في أمن الحدود والمنافذ الجوية، وتنسيق أمني يسفر عن ضبط شحنة كبيرة من الماريجوانا المخدرة.

أجرى وفد رسمي سوري من وزارة الداخلية برئاسة العقيد أحمد الأحمد مدير إدارة أمن المطارات والمنافذ زيارة إلى الجمهورية التركية للاطلاع على أحدث النظم التقنية المعتمدة في أمن الحدود والمنافذ الجوية. وذكرت وزارة الداخلية السورية في قناتها على التليجرام الثلاثاء 28 من نيسان أن الزيارة تضمنت استعراضا شاملا لمنظومات المراقبة والتفتيش المتطورة المتبعة في دوائر المطارات والمنافذ في الجمهورية التركية. وبحث الوفد سبل توظيف التكنولوجيا الحديثة لضمان انسيابية حركة العبور ورفع معايير السلامة والأمن. وتمثل هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات الأمنية وتبادل المعرفة التقنية والميدانية بما ينعكس إيجابا على تطوير الكوادر.

وفي إطار التنسيق الأمني بين تركيا وسوريا، ضبطت الجهات الأمنية في تركيا وسوريا 236 كيلوغراما من مخدر الماريجوانا خلال عملية مشتركة استهدفت سفينة في ميناء اللاذقية غربي سوريا. وكانت الشحنة مخبأة على متن سفينة انطلقت من جنوب شرق آسيا وتوجهت إلى مصر ثم إلى لبنان قبل أن تصل إلى اللاذقية السورية. وجرى ضبط المواد المخدرة خلال عملية بمشاركة جهاز الاستخبارات التركي ومديرية حرس الجمارك التابع لوزارة التجارة التركية ووحدات مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية تركية لوكالة الأناضول. وذكرت المصادر بأن الاستخبارات التركية وصلت إلى معلومات تفيد بوجود سفينة محملة بالمخدرات انطلقت من جنوب شرق آسيا وتوجهت أولا إلى مدينة الإسكندرية في مصر ثم إلى العاصمة اللبنانية بيروت قبل أن تتجه إلى محطتها الأخيرة في ميناء اللاذقية في سوريا. وأشارت إلى أن جهاز الاستخبارات التركي شارك هذه المعلومات مع السلطات السورية ونفذوا نتيجة لها عملية مشتركة. ولفتت المصادر إلى أن العملية أسفرت عن ضبط 236 كيلوغراما من الماريجوانا المخدرة كانت مخبأة داخل حاوية على متن السفينة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: دنگه اوینی براتی آشتی سر راديو دلال.

اخوي زينب امانة من قرد اسمر وزهرية وقلب امانة تيوالا بشكلين برسل بك ابنا ودعت اودالي خلقي وقت اخو سمير قلبان ننسر منو تيوازن دي بادا يقرب الاسرة بيت جل خيالي نيني كيف خدال برسل ببني

اشترى البلد كبر في مي لولي تكوتش موي اشترى وديمان باري دبي قلنا ولا سري تشمي يا ديمان سر بحر موي قربان اش خجرنك

تاكل مارك رشي حنا شحيدر تقولي كي حنا هردوي نسال الريكان وشاطر يا بشتا مشي كان دا تماش تاريكي زوزانا بهم دلي مدخاست مشي عم دلي مدخاست

خاني أو نورة هري لأرد شهر شهري ميا شهر بندواري سيدا ميا ملاي يكتايا آفا كريا بشور قسران باراسيا قلي بشور كردي آفا تيا دكورة مالي.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: دنگه اوینی براتی آشتی سر راديو دلال.

الشيخ تاكس كركو أرمان جوان هاول دانان أوا كوسالن بيجدا بكيجن قناقك بتفاهي دي كام بفي رنجي نورمال بن ورومتا جياني وغيرينن بريز أرجان سالي ساروك كوماليا نبنتاوي لسر روشاهي شيرو وغير كو درفتك راستين و بردستا هيا جبو وغو هستنك بلز بو قناقا بشكفتنا لسوريه نمازا بسايا چافکانيا بردست و بریارداریا کولکتیو آکوژه هیلاره خستنین جواکا سویل و هاتیه نیشاندان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات. سفير أنقرة بدمشق: تركيا وسوريا أمام فرصة استراتيجية في سوق الطاقة. قال سفير أنقرة بدمشق نوح يلمز إن تركيا وسوريا أمام فرصة استراتيجية في سوق الطاقة مع ظهور المشكلات التي بدأت في مضيق هرمز عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأشار يلمز في حديث لوكالة الأناضول على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي إلى أن توزيع الطاقة الذي يتم عبر مضيق هرمز أو قناة السويس قد يصل إلى نقطة يمنح فيها تركيا حصة أكبر. ولفت يلمز إلى أن أزمة الطاقة التي برزت مؤخرا قد تدفع تدفق الطاقة نحو الخطوط البرية التي تمر من تركيا في الشمال أو نحو الوصول المباشر إلى البحر المتوسط أو إلى خطوط بديلة تمتد من العراق إلى سوريا. وأضاف: هذا يمثل في الواقع فرصة مهمة لكل من تركيا وسوريا. وأوضح يلمز أن أقصر الطرق وأشدها أمانا وأقلها تكلفة واستقرارا هي تركيا حاليا. وأشار يلمز إلى أن البديل الثاني نتيجة المشكلات في الخليج هو خط سوريا العراق، وأن بعض الظروف المناسبة لهذا المسار بدأت تتشكل تدريجيا. وأكد أن هذا المسار يتطلب استقرارا سياسيا وأمنيا في سوريا يسمح باستثمارات بمليارات الدولارات. ولفت يلمز إلى أن التحركات الإسرائيلية المزعزعة للاستقرار والأنشطة الإرهابية تشكل عوائق أمام ذلك، وأردف: يمكن لسوريا أن تصبح فاعلا مهما، لكن وصولها إلى هذه المرحلة سيستغرق وقتا ربما لا يقل عن 10 سنوات، لأن ذلك يتطلب استقرارا سياسيا ثم استثمارات وتشكيل تحالفات. وأشار يلمز إلى أن تطوير التجارة بين تركيا وسوريا بما يشمل الجمارك والمعابر الحدودية والاعتراف المتبادل بالوثائق الرسمية هي عملية تستغرق وقتا، وبين أن المفاوضات حول بعض السلع والرسوم الجمركية تدار بما يخدم مصالح الطرفين. واختتم يلمز قائلا: مع إصلاح الطرق ومعالجة المشكلات المادية وإزالة مشكلات النقل فإن التجارة بين البلدين ستصل على الأرجح إلى أعلى مستوياتها. وكانت سوريا عبر بضعة عقود خلت ممرا للنفط العراقي إلى المتوسط عبر أنبوب النفط العراقي الذي يعد من أهم مشاريع نقل الطاقة في المنطقة تاريخيا، ويعرف باسم خط كركوك بانياس، وهو خط أنابيب ينقل النفط الخ

1930 خلال فترة الانتداب البريطاني على العراق، وبدأ تشغيله عام 1934، وشكل لعقود شريانا رئيسيا لتصدير النفط العراقي إلى أوروبا، كما وفر مصدر دخل مهم لسوريا عبر رسوم العبور. ولكن الخط توقف عدة مرات لأسباب سياسية وأمنية، أبرزها التوترات بين العراق وسوريا في الثمانينيات من القرن الماضي، ثم حرب الخليج، ثم الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وتضرره خلال الحرب في سوريا بعد عام 2011. وقد جرت عدة مباحثات بين بغداد ودمشق لإعادة تأهيل الخط، كما تطرح الفكرة كبديل استراتيجي لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز. وحتى الآن لم يعد الخط للعمل بشكل فعلي. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. البازلاء غذاء صحي للقلب والجسم. يرفض الكثير من الأطفال وحتى بعض الكبار تناول أي طبق يحتوي على البازلاء، ويدفعونه جانبا جاهلين ما تخفيه هذه الحبوب الخضراء من قيمة غذائية عالية. فالبازلاء مصدر غني بالبروتين النباتي والألياف والعديد من الفيتامينات والمعادن، ويوصي الأطباء وأخصائيو التغذية بتناولها، وسنتحدث عن أهم فوائدها للقلب والجسم. الفوائد الصحية للبازلاء. البازلاء ذات قيمة غذائية عالية. البازلاء نوع من البقوليات تحتوي على نسبة عالية من البروتينات النباتية والألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن. ولأن البازلاء مصدر غني بالألياف الغذائية، فهي مفيدة للجهاز الهضمي، ويساعد تناولها على تنظيم حركة الأمعاء وتخفيف الإمساك. وأظهرت دراسة أن تناول البازلاء وغيرها من الأطعمة الغنية بالألياف يوميا يعزز نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، ويقلل خطر الإصابة بأمراض مثل مرض التهاب الأمعاء ومتلازمة القولون العصبي. كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، الذي ذكرت دراسة حديثة أنه يمتلك خصائص قد تساعد على تثبيط نمو أورام القولون وسرطان المعدة. ولكن هذه النتائج ما تزال أولية وبحاجة لمزيد من الدراسات. المساعدة على فقدان الوزن. البازلاء من الأطعمة المفيدة للرجيم للأسباب الآتية: احتواؤها على كمية منخفضة من السعرات الحرارية، وهي مصدر غني بالألياف والبروتينات النباتية، مما يقدم الفوائد الآتية: تزيد من الشعور بالشبع والامتلاء، وتبطئ إفراغ المعدة، وتقلل مستويات هرمون الجريلين المسؤول عن الشعور بالجوع. البازلاء مفيدة للقلب. تحتوي البازلاء على عناصر غذائية مفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية مثل البوتاسيوم، حيث يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم، مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. والألياف، فقد ذكرت عدة دراسات أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف يساعد على خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، وهذا يقلل أيضا من خطر الإصابة بأمراض القلب. ومضادات الأكسدة. تحتوي البازلاء على فيتامين جيم والفلافونولات والكاروتينات، وقد أظهرت دراسة حديثة أنها تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. تنظيم السكر في الدم. البازلاء من الأطعمة منخفضة المؤشر الجلاسيمي، وهذا يعني أنها لا تسبب ارتفاعا مفاجئا في سكر الدم، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف، والتي تبطئ امتصاص السكر في الأمعاء. وقد أظهرت دراسة حديثة أن تناول البازلاء والأطعمة الغنية بالألياف يومياً يساعد على خفض قراءات السكر التراكمي لدى مرضى السكري من النوع الثاني. الوقاية من السرطان. تحتوي البازلاء على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل الإيزوفلانون واللكتين،
والتي تحمي الخلايا من التلف الناجم عن الجذور الحرة. كما ذكرت عدة دراسات أن مضادات الأكسدة قد تساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان ومنع انتشاره، ولكن لا تزال هذه النتائج أولية. مفيدة للعين، يمكن أن يساعد تناول البازلاء على تقليل خطر الإصابة ببعض أمراض العين كالضمور البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين، لأنها تحتوي على عناصر مفيدة لصحة العين، منها اللوتين والزيادة.

ومن الفوائد الأخرى للبازلاء أنها تساعد على بناء العضلات وزيادة قوتها لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين النباتي، وقد تقلل خطر الإصابة بفقر الدم لاحتوائها على نسبة جيدة من الحديد والذي يحتاجه الجسم لإنتاج خلايا الدم الحمراء. كما تقوي البازلاء جهاز المناعة وتخفف الالتهابات لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وتزيد كذلك نضارة البشرة وشبابها، خاصة أنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين جيم الذي يحفز إنتاج الكولاجين في البشرة. نصائح لإضافة البازلاء إلى النظام الغذائي. تمتلك البازلاء نكهة حلوة وقواما ناعما، خاصة عند تناولها مطهية، ويمكنك أن تجرب الأفكار والطرق الآتية لإضافتها إلى نظامك الغذائي. جرب تناول البازلاء الخضراء طازجة أو أضفها إلى سلطاتك المفضلة، قلبها مع القليل من زيت الزيتون والملح وتناولها كطبق جانبي على الغداء أو العشاء. أضف إليها رشة من زيت الزيتون والتوابل ثم حمصها في المقلاة لتحصل على وجبة خفيفة صحية وقليلة السعرات. جرب طحنها بعد سلقها لتحضير أطباق تشبه الحمص، أو أضف حفنة منها إلى الشربات. أضرار البازلاء. بالرغم من فوائد البازلاء إلا أنها قد تسبب بعض الأضرار لدى البعض من الناس، ومنها النفخة والغازات. يمكن أن تسبب البازلاء النفخة وغازات البطن لدى بعض الناس، خاصة عند الإكثار منها لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف والليكتينات. الحساسية. يعاني البعض من حساسية البازلاء، وتظهر عليهم الأعراض الآتية بمجرد تناولها: الغثيان والطفح الجلدي والشرى والإسهال وألم البطن. ومن أضرارها أيضا تقليل امتصاص العناصر الغذائية، حيث تحتوي البازلاء على مواد تمنع امتصاص الفيتامينات والمعادن في الأمعاء، خاصة الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم. ومن الأمثلة عليها حمض الفيتيك. ولتقليل هذه المركبات جرب طهي البازلاء الخضراء جيدا قبل تناولها، وانقع البازلاء الجافة لمدة 12 ساعة. مستمعين الكرام، هل أنتم ممن يتناولون البازلاء ضمن أطباقهم؟ وهل خزنتم مؤونتكم منها؟ فقد اقترب موسمها. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيكي أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.

0: شكرا كثير لك زوج.
1: أنسى آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
0: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبا بال 2019. صار لي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبا، أملا طفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلا، لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
1: حلو كتير، واضح انه تجربتك بالحياة مليانة تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كثير له اثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك، سيدة اعمال ولا صاحبة مشروع ولا ببساطة شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
0: أنا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي بأكتر من مجال، يعني فينا نقول سيدة أعمال مبتدئة. أنا فايتة شريكة بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمدة سنة، من جديد عم بكفي دراسة، اتدرب بشركة تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلأ مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني أنا كتير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لأنه أنا بحبه كتير.
1: واضح إنه شخصيتك لعبت دور كتير كبير عم توصلي لليوم.
0: الحمد لله.
1: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
0: أنا طلعت من سوريا مثل كل مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا، طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا، فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، ما هي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم بكفي بهدول المجالات، هي تحصيلي العلمي.
1: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما بتترك أثر بطريقك؟
0: أكيد بكفي، إنه الدراسة بتخلي الإنسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الإنسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم بيتعلم عم بيجرب، حتى لو ما اشتغل بنفس المجال بكفي إنه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
1: بتحسي إنه أي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو إنه بشكل غير مباشر؟
0: أي شيء تعلمته، إذا قصدك على الدراسة، أنا ما كنت دارسة دراسة عالية، كنت وصل بكالوريا.
1: لا، بشكل عام بالحياة.
0: بشكل عام بالحياة، الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، إنك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، ظروف معينة كتير بيطورك، إنك تدرس، إنك تسعى وقت تطلع من البيت وتتعاشر عالم وبتكون اجتماعي، كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت أكثر من مجال وقررت أعمل أكثر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الإنسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بيشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا أكثر شيء بحسه بيأثر بشخصية الإنسان.
1: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا إنه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
0: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلياتها بتعطينا فوائد. كل إنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة، فرضا بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف. فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
1: بدك تصفية؟
0: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
1: أنسى آلاء، عشتي بحلب، بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
0: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها. وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، الإمارات هو خليط مجتمعات، ما أنا مجتمع واحد. فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك بتتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كانت بلد حلوة، إلها إيجابياتها وإلها سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا مكان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
1: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
0: الاعتماد على الحال، الاعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير داعمة وكتير بيوقفوا جنبي. وقت اللي تركت وكنت لحالي تعلمت اعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالة تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي حرفيا يعني وبعمر صغير.
1: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه، ويبدو انك من النوع الثاني.
0: انا طبيعتي ما بحب انكسر وما بامن بهي الكلمه وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هالمصطلح.
1: كونك ام وصاحبه مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصيه وشغلك؟
0: والله الموضوع كتير صعب، في كميه ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيره بتمرق فيها، بالذات اني انا بنت منفصله، فانا المسؤوله عن اولادي بشكل كامل، وكمان عندي احلام بدي احققها، عندي كميه ضغوطات، انا مسؤوله عن حالي، مسؤوله عن بيتي، انا عاشره حالي، مسؤوله عن كل شيء. فالموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو مسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي، بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم، عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير موضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل، يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل، وأنا اللي عم بطلع، وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس إنه رب العالمين عطاني أشياء كتير حلوة بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات أعلى كل ما بتقويك أكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك أكثر.
1: التوازن بصراحة بهالحالة إنجاز لحاله هو بحد ذاته.
0: لا صراحة إيه، يعني أنا كل الحوالي بيقولوا لي إنه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالأساس.
1: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو أكتر شيء لفت انتباهك هناك؟
0: كم التنظيم بالبلد، كمية لطافة الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الأمان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع إنه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كمية أمان، في كمية محبة، هن بلد جدا متعاون. يعني أكتر شيء بيزعلني إني وقت تركت الإمارات الشعب، الشرطة، المجتمعات المختلفة، يعني كلهم بتحسهم بتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم، هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالإمارات. يعني أنا عن تجربتي، أنا سلال تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبب بالإمارات. كم الإنسانية اللي عندهم. مرة كنت بموقف رحت لعمل إقامة، كانت بنتي كتير صغيرة، كانت ما بتتجوز السنة، بنتي عم تبكي كتير وأنا لازم خلص أموري وأمشي، فوالله فرزولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت إنه أنا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل. مرة تانية بالبنك كان عندي توقيع وكنت نسيانة كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد، يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانة التوقيع. وقت اللي شافوني أول مرة ما عرفت، وتاني مرة ما عرفت، طلعوا لي رسمة التوقيع، والمهم ما تتوتري، وجابوا لي قهوة وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على ايباد وعملت نفسه ومشوا لي أموري. بلد سهلة التعامل بالمطارات، بس لمجرد إنه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص لك بمرؤوك. يعني ما بعرف إنه أنا كنت محظوظة للصراحة ولا هن شعب جدا راقي، كان يبعثوا لي موظف إنه أنت شيل شناتي عنا أو أنت عمل أو هيك، ولا أرقى من هيك للصراحة.
1: مع إنه المعيشة بدبي أفضل من ناحية الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
0: دبي أفضل بالفرص، دبي أفضل بالتنظيم، بإنه الشعب بيحبك، بإنك أنت محبوب شلون ما بتروح، إنه أمورك ماشية أفضل. صح هي بلد غالي كتير بس أمور أفضل، تمام، والفرص فعلًا هيك أعلى. بس كمان تركيا في أشياء كتير حلوة. أنا فرضًا بالنسبة لي أهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوة، يعني نحن هون كسوريين ما عندنا مشكلة غير عنصرية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنتي هلا قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت اللي بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. صلي تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور بعد يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة، خلاص يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص. فقلت تدخلي فيه أنت أساساً، يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما لي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا المجال؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش.
0: صنعتي التوقيت.
1: تمام خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي. يعني هذا الموضوع دائما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني مرتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب

0: هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي، من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساساً وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش شغل ما يكون فيه عاملة، كل أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه، كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف، إنه الشغل حر فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع الإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيهم، يعني أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعب الموضوع.
1: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس.
0: إيه.
1: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
0: فرضاً أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، أنه بيحاكوني، مننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل الأول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبرون إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان، هيك حابين، وأنا أمن كل هدول، بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة، فكتير فيه تفاصيل ما يسهل للأمانة مثل ما يبين من برا.
1: أنسى لا، شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
0: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف لأنه أنا مضطرة أتعامل فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه إنه بعدها رح لاقي نتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين، فبالبدايات
1: دايم بخبراتهم.
0: تمام، فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمن لي الموارد، فهي أبشع شيء الاستغلال.
1: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
0: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير بابا أقرب حدا قلي بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي، وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمني كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقات كتير داعمين. عندي عائلة تانية قلت لك هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار على الإنترنت، وقت لصيت عدت علي فترة فاتحة صفحتي وانشر شغلات، يجيني رسائل خاص إنه أنت حدا مبدع، أنت حدا شاطر، ليش ما تبلش شغلك لحالك؟ بحس إنه رب العالمين بسهل لي هاي الأمور كتير، بوقف معي وين ما بروح وين ما بسأل الله بسهل لي كتير أمور، كتير شغلات. بالنسبة للقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الأمانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم أنت شو رأيك بحالك. يعني أنا حدا دائما بقول إنه أنا عندي دائرتي الصغيرة هي اللي بتهمني، دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمعهم، وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضي.
1: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
0: لا صراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل، بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري، النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. أختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. أنا حتى زوج أختي متعامل معي، جيراني متعاملين معي، رفقاتي متعاملين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تأثير، وبصراحة سهل كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. أنا لحد اللحظة على فكرة بسألوني إنه أنت معك فريق، فبقول لهم إنه لا أنا بابا أخي كتير كتير بيساعدني بستخدم أنا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظة بستخدم سيارة بابا وأخي اللي على السوق.
1: واضح إنه وجود أشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي
0: صراحة كتير، إنه يأمن فيك، إنه يثقوا فيك، كتير بيعطي فرق.
1: أنسي ألاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
0: والله كل هدول، أي شغل بالحياة بده، نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الإنترنت، تطوير بكون بينترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا، تجارب إنك أنت بتجرب وقت بتشوف أكثر من مناسبة والأشياء المتاحة بالآخر. يعني نحن صح مش في أشياء على الإنترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الأشياء الموجودة والمتاحة بين إيديك.
1: هو بصراحة التغذية البصرية عنصر أساسي بهي الشغلة.
0: أهم شيء هو وقت أنت بتتفرج كتير وكتير بتستفاد.
1: أنسى ألاء، في حلم معين أو خطوة كبيرة حابة توصلي لها بالمستقبل؟
0: إيه، حابة إنه كل العالم تعرف قد أنا بشتغل شغل حلو، حابة أوصل لمكان من حلو. يعني أنا حاطة على حالي إنه من هون لسنة أكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه وأكون أقلعت بشغلي أكتر، بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، وهدول أهم شيء بالنسبة لي.
1: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لأي مشروع، إذا كان الإنسان طموح أموره بتيسر.
0: أنت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
1: ختاما، شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص، بس إنه يعني مترددة من البداية أو خايفة؟
0: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة أو مترددة بلشي، تذكري إنه الحياة مليانة فرص والله كريم، ما تسمعي نصايح الحواليكي، تذكري إنه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال. ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف بطريقك. أنا بالنسبة إلي من 9 شهور أخذت قرار أنه بدي غير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما بدرس، ما بشتغل، ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت منتعزه تماما. من 9 شهور أخذت قرار أنه أنا بدي غير حياتي تماما. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وتاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقة. طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحيانا بطلع هيك بالمرة على الماضي بقول أنه أنا من 9 شهور لهلا قديت غيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله، وتكون إرادتنا من جوة كتير، يعني يكون في إرادة ونية أنه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة، ما تغلي بقصص الناس اللي حواليك. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدران توصلي، بس قولي يا رب وتوكلي على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
1: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: وهيك أنسة آلاء بنكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد إنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان إنكم استضفتوني، شكرا إنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الشباب ربيع العمر، وتمتاز مرحلة الشباب بقوة البدن وحدة الذهن وذروة النشاط الحيوي والنفسي، وهي مرحلة البناء والتكوين. فيها تتشكل الشخصية وتصاغ القيم وتتحدد فيها مسارات المستقبل، وينظر إلى الشباب باعتبارهم طاقة المجتمع الحية وعنصر التغيير والتجديد وعماد النهضة في أي أمة. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. مستمعين الكرام، قال الحكيم الترمذي: صلاح الفتيان في العلم. وقال الحسن البصري عن ضرورة إشغال الشباب بما ينفع: إنهم شباب، إذا لم تشغلهم بالطاعة شغلوك بالمعصية. وقال أفلاطون: الشباب هو مرحلة تكوين العادات التي ستقود الإنسان طوال حياته. ويقول أفلاطون أيضا: الشباب فرع من الجنون. وقالوا: الشباب نار إن أحسن إشعالها أضاءت، وإن أهملت أحرقت. والشباب هو عصر اكتساب الحكمة، أما الشيخوخة فهي عصر ممارسة تلك الحكمة، ومصير كل أمة يعتمد على شبابها. والشباب ليس زمنا نعيشه، بل طاقة نصنع بها الحياة، وطوبى لمن جمع بين طاقة الشباب وحكمة الكبار. مستمعين الأفاضل، يقول إيليا أبو ماضي: إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات. إذا أنا أكبرت شأن الشباب فإن الشباب أبو المعجزات، حصون البلاد وأسوارها إذا نام حراسها والحمات. ويقول تميم الفاطمي: فلو كان الشباب يباع بيعا لأعطيت المبايع ما يريد. فلو كان الشباب يباع بيعا لأعطيت المبايع ما يريد، ولكن الشباب إذا تولى على شرف فمطلبه بعيد. ويقول أبو العتاهية: بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب. فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب. عريت من الشباب وكان غضا كما يعرى من الورق القضيب. فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الشباب قصيدة لعبد الله بن عمر بالخير يقول فيها: أحيي في بني وطن الشباب، أحيي في بني وطن الشباب، وأبصر فيهم العجب العجاب، وأرفع هامتي عزا وفخرا بهم، وأراهم الأمل المجاب، وأرفع هامتي عزا وفخرا بهم، وأراهم الأمل المجاب، شباب جزيرتي وصقور سربي، ومن ركبوا إلى العليا الصعابا مضوا يتواثبون إلى مداها، وينتزعون حقهم غلابا، طووا بعد المدى كالنور يطوي طباق الكون يشرق حيث غابا، طووا بعد المدى كالنور يطوي طباق الكون يشرق حيث غابا، تعالوا في طموحهم فجازوا، تعالوا في طموحهم فجازوا المحيطات الصواخب والهضابا، فيا عزم الشباب إذا تعالى وحلق صاخبا يطوي السحابا، سلمت ولا عثرت فأنت فينا الرجا المنظور صدقا لا كذابا، فيا عزم الشباب إذا تعالى وحلق صاخبا يطوي السحابا، سلمت ولا عثرت فأنت فينا الرجا المنظور صدقا لا كذابا. مستمعين الكرام، تنهض الأمم بعزيمة شبابها، ولا خير في أمة ضيعت شبابها، ولا خير في شباب لا يحرصون على رفعة أمتهم وبناء أمجادها، فعلى المجتمع أن يفتح أمام الشباب أبواب العلم والعمل، وعلى الشباب أن يلجوا تلك الأبواب، وأن يغتنموا شبابهم، وأن يغتنموا شبابهم في كل ما يفيدهم ويفيد أمتهم، حتى لا يندموا حين لا ينفع الندم. فإن أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا، ندمت على التفريط في زمن البذر. مستمعينا، لا يقاس الشباب بسنوات العمر بل بالعزيمة، وجميعكم أصحاب عزيمة. صباح الخير.

0: اتصالات أقوى بكتير.
1: أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

متابعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لراديو دلال من عفرين على التردد 99.0، من كفر جنة على التردد 95.9، من جيلان بينار ورأس العين على التردد 100.5، من صيبين وقامشلي على التردد 100.5، من سروج وعين العرب على التردد 97.9، غازي عنتاب على التردد 92.6، كلس على التردد 99.5،

بشك جني قاشن هسان كنا وغيرا بو مالين خوا بچار سر كنا برسكنكين ماينين بجاهيين لهن قندان هاتنا چاندن

الشيخ تاكاس كركو أرمان جوان هاول دانان أوا كو سالن بيجدا بكيجن قناقا كابتاواهي دي كام بفي رنجي نورمال بن وروما تاجياني وغيرينن بريز أرجان سالي ساروك كوماليا نبنا تاوايي لسر روشاهي شيرو وغير كو درفتاك راستين و بردستا هيا جبو وغو هستنك بلاز بو قناقا بشكفتنا لسوريه نمازه بسايا جافقانيا بردست و بریارداریا کولکتیو آکوژه هیلاره خستن این جواکا سویل و هادیه نشاندان.

ما باشو خوش بقهدرين ما أزيز ودلال إلو أمبورة برنامية سوريا دليدي لكده وإجو لينا بورما بريا راديو دلال.

خلقم يا إيرو لسرك لهاي حرامي كوك لهاي جيجي داي فارس كهاي إدلي بيا ورم بهفر ويك لهي أديرو كك لهي ناس بيجين وكنجي أوك لهو هاتا أفاكرين يانجي دمس راندين

هرمي برفرهيا ديروكي وأند سياريا كلها هرمي دوارا سينا وارينا بارسنا ده بكلها هلا براكوتي برهفدان وأوكو شهادية كازين ديال سر شرين كودريجي إند نافبر روش هلا طاروش آفادا جيد نافبرا زنجي ويوبيان ده جيجاليا كيفا وكو خش برستني با كو صلاحيان جالي دنباجي وليفر كو هرغوليين برفرة درباريا كو آلين ديروكي ميماريا وتكنيكيين كو فيكالهيجي

القتلى قتلى على من السماء يا زينب امانة دبي لراسي داش تشتكي حسكي خدي حسدها كرز.

havale düşer mi rahat traktörü patos eder bastı bin birindarım ne birindarım. Rayel çarcar amirin akıdı kazım ne kedi be mezele be ne demirim leyle. Egol kudunum temayimi jidle eci insanım. عجب مبيع على ما شكري كش دوري من الرش بدك ورانا كل خدنا مخيلات شلك يا كورانا أجمس الوالم زينب أمي شو

خلقو خلقي دلال هنن بلكن بكن انسان وكاس باسي البابين بالليواني والي بالليواني من الزاني كيكدا حرس.

الشيخ تاكاس كركو أرمان جافان هاول دانان أوا كو سالن بيجدا بكيجن قناقا كابتافاهي دي كام بفي رنجي نورمال بن وروما تاجياني وغيرينن بريز أرجان سالي ساروكي كوماليا نبنتاوي لسر روشاهي شيرو وغير كو درفتاك راستين و بردستا هيا جبو وغو هستنك بلاز بو قناقا بشكفتنا لسوريه نمازا بسايا جافقانيا بردست و بریارداریا کولکتیو آکوژه هیلاره خستن این جواکا سویل و هادیه نیشاندان.

يعني رجيا اتوميا هفكاريا سوري عربي ساروكي دستيان رجيا اتوميا سوري مدير على الكيكوكو تونسيا تيكاسكيليا كو سوري بابان دابا بفرح كرنا كو كرنا عاشتيان كوي يعني رجيا اتومي بياريا كو مهابي شاميرا كو موزاوانيا ريفا بريا قشتيا دستي عربي يا سلام الهميد كو بكا داكو بحساب روجيا هبرشا بردهكرناكو كردوين بكا

ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. ليس الجمال بمئزر، ليس الجمال بمئزر، فاعلم وإن رديت بردا. ليس الجمال بمئزر، فاعلم وإن رديت بردا. إن الجمال معادن ومناقب أورثن مجدا. إن الجمال معادن ومناقب أورثن مجدا. أعددت للحدثان سابغة وعداء علندا. نهدا وذا شطب يقض البيض والأبدان قدا. وعلمت أني يوم ذاك منازل كعبا ونهدا. وعلمت أني يوم ذاك منازل كعبا ونهدا. قوم إذا لبسوا الحديد تنمروا حلقا وقدا. قوم إذا لبسوا الحديد تنمروا حلقا وقدا. كل امرئ يجري إلى يوم الهياج بما استعدا. كل امرئ يجري إلى يوم الهياج بما استعدا. لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدا. وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدى. وبدت محاسنها التي تخفى، وكان الأمر جدا. لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدا. وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدى. وبدت محاسنها التي تخفى، وكان الأمر جدا. نازلت كبشهم ولم أر من نزال الكبش بدا. هم ينذرون دمي، هم ينذرون دمي، وأنذر إن لقيت بأن أشدا. هم ينذرون دمي، هم ينذرون دمي، وأنذر إن لقيت بأن أشد. كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدا. كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدا. ما إن جزعت ولا هلعت ولا يرد بكاي زندا. ألبسته أثوابه وخلقت يوم خلقت جلدا. ألبسته أثوابه وخلقت يوم خلقت جلدا. أغني غناء الذاهبين أعد للأعداء عدا. أغني غناء الذاهبين أعد للأعداء عدا. ذهب الذين أحبهم، ذهب الذين أحبهم، وبقيت مثل السيف فردا. ذهب الذين أحبهم، وبقيت مثل السيف فردا. عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي.

الشيخ تاكسكر كو ارمان جوان هاول دانان اوا كو سالن بيجده بكيجن قناقه كبتفاهي دي كام بفي رنگي نورمال بن ورومتا جياني وغيرينن بريز ارجان سالي ساروكي كو مليان او نتوائي لسر روشاهي شيرو وغير كو درفتك راستين او بردسته هيا جبو وغو هستنك بلز بو قناقه پشكفتنا لسوريه نمازه بسايا چافکانيا بردست و بریارداریا کولکتیو آکوژه هیلاره خستنین جواکا سویل و هاتیه نیشاندان.

يعني رجيا اتوميا هفكاريا سوري عربي سروك دستا يعني رجيا اتوميا سوري مدير على الكيكوكو تونسيا تيكاسكيليا كو سوري بابان دابه بفرح كرنا كو بكرانا آشي تيان كوي انرجي اتومي بياريا كو مهابه شاميرا كو موزاوانيا ريو بريا قشتيا دستاي عربي سلام الهميد كو بكا داكو بحساب روجيا هفرشا فرورده كرنا كو كردوين بكا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

وفد من تيكا التركية يبحث تعزيز التعاون في المجال الزراعي بالقنيطرة وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة بوماكو التركية لإنشاء منطقة حرة وميناء جاف في إدلب.

أجرى وفد من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا الخميس السابع من أيار جولة ميدانية في مدير

واطلع الوفد على واقع العمل والإمكانيات المتوفرة في مختلف القطاعات الزراعية، وبحث تعزيز التعاون الزراعي ودعم جهود إعادة تأهيل المشاتل والمراكز الزراعية في المحافظة، بما يسهم في تطوير الإنتاج وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين. وفي تصريح لمراسل وكالة سانا السورية الرسمية، أوضح بهاء الرهبان عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة والبيئة في القنيطرة، أن الوفد التركي الذي يضم مستشارين من وزارة الزراعة التركية اطلع على واقع الزراعة والثروة الحيوانية وتربية النحل في المحافظة، وأشار إلى أنه تم تقديم مجموعة من المشاريع المقترحة لإعادة تأهيل بعض المشاتل والمراكز الزراعية بهدف إعادة تنشيطها وتطوير الخدمات المقدمة للفلاحين ومربي الثروة الحيوانية. وكانت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق تيكا قد أجرت في 3 أيار الجاري زيارة إلى محافظة القنيطرة، شملت تنفيذ مشروع إنارة في قريتي عين عيشة والسنديانة بريف القنيطرة الشمالي، إضافة إلى جولة في موقع خان أرنب الأثري للاطلاع على واقعه، تمهيدا لتنفيذ أعمال ترميم وتأهيل للموقع.

وفي مجال آخر، وقعت المؤسسة العامة للمناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية الخميس 7 أيار مذكرة تفاهم مع شركة بوماكو التركية لإنشاء وتشغيل منطقة حرة في محافظة إدلب وفق نظام البناء والتشغيل ثم النقل BOT. وتنص المذكرة على تولي الشركة إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية وتنفيذ أعمال التخطيط والتطوير الخاصة بالمشروع تمهيدا لإطلاقه وفق معايير حديثة في إدارة المناطق الحرة والمراكز اللوجستية وفقا لما نشرته هيئة المنافذ والجمارك عبر معرفاتها الرسمية. كما يتضمن المشروع إنشاء منطقة حرة متكاملة وميناء جاف إلى جانب مرافق صناعية وتجارية وخدمية وبنية لوجستية داعمة لحركة النقل والتبادل التجاري، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل في محافظة إدلب، إضافة إلى تعزيز التبادل التجاري بين سوريا وتركيا. وجرى توقيع المذكرة خلال مراسم أقيمت في مبنى محافظة إدلب بحضور محافظ إدلب محمد عبد الرحمن ومعاوني والي هاتاي التركية ألب أرين يلمز وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية من الجانبين السوري والتركي. ومثل المؤسسة العامة للمناطق الحرة مديرها العام أحمد الضامن، فيما مثل شركة بوماكو سارهان بالبان. وأكد الحضور أهمية المشروع في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات اللوجستية مع التشديد على استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة لضمان تنفيذ المشروع بالشكل الأمثل بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة وأولويات التعافي الاقتصادي في سوريا. وفي 14 حزيران 2025 كشف رئيس الهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية تفاصيل مشروع المنطقة الحرة المراد إنشاؤها في محافظة إدلب، والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتشغيل اليد العاملة. وقال بدوي إن مشروع المنطقة الحرة يهدف في المرتبة الأولى إلى إدخال صناعات جديدة ومتنوعة إلى المحافظة تشمل الصناعات الغذائية والنسيجية والكيميائية إلى جانب استقطاب النقل.

النقد الأجنبي عبر جذب مستثمرين خارجيين، كما بيّن أن التركيز في استقطاب المستثمرين سيكون على المستثمرين الأتراك نظراً للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية الممتدة بين البلدين. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

گشن دانا بوریا دیجیتال شام کاش کو سرلی دانا آپا کو شام کاشا کو برفرح کرنا خزمتین کو خایی کو دریایی و الکترونیکل کو بردامام دکه اف یکا جگو هفدام بر زیده بونا هجمار کو بکار هنیران کو و سر بحاتی آل سر کو برلی دانا دیجیتالی و بگوستنا کو پریانا کو دا کو دست نشاندنا کو روژانا دی کو والاتیان دا و سازین حسن تری کو ببر جارتنا جواكا غالا هزاكي وراقايكو بردفكيا كوماتيا بلندو هلو جارتنا جواكا غالاكو نوار نجم راقهانديا كرسيا هلو جارتنا لپارزقها هزاكي لغوري داماكو ديان كريابي ريباديچا إروقون خاكو إترازيانكو لسر كوماتيا فريب داوي دبا ودهكو كوماتي دسب آبا كرونا دستينكو لغهاندا بكاو بشكاتن كومابونا جواتا غالبا ديگارا دا خازن تمام کرنا

الشيخ تاكس كلكو أرمان جوان هاول دانان أوا كو سالن بيجدا بكيجن قناخا كابتفاهي دي كام بفي رنجي نورمال بن وروما تاجياني وغيرينن بريز أرجان سالي ساروك كوماليا نبنا تواي لسر روشاهي شيرو وغير كو درفتك راستين و بردستا هيا جبو وغو هستنك بلاز بو قناخا پشكفتنا لسوريه نمازه بسايا جافقانيا بردست و بریار داریا کولکتیو آکوژه هیلاره خستن این جواکا سویل و هادیه نشاندان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الشيخوخة ليست أمرا حتميا، هذا ما يقوله العلم. اعتاد الإنسان أن يقيس عمره بعدد السنوات التي تمر منذ ولادته، وهو ما يعرف بالعمر الزمني. الرقم كما يكشف العلم الحديث لا يعكس دائما الحقيقة الكاملة، فداخل أجسامنا هناك عمر آخر يقاس بصحة الخلايا وكفاءة الأنسجة، ويعرف بالعمر البيولوجي، وقد يكون أصغر أو أكبر من العمر الذي نحمله في الوثائق الرسمية. ولم يعد السؤال اليوم كم سنعيش، بل أصبح السؤال الأكثر عمقا كيف سنعيش هذه السنوات وبأي جودة صحية. الشيخوخة عملية صامتة تبدأ من الداخل. لا تعد الشيخوخة حدثا مفاجئا، بل هي مسار تدريجي يتراجع خلاله أداء الخلايا والأنسجة، تضعف قدرة الجسم على الإصلاح والتجدد، ومع مرور الوقت تزداد قابلية الإصابة بالأمراض. ولكن هذا المسار لا يسير بالوتيرة نفسها لدى الجميع، فقد يكون شخصان في العمر نفسه لكن أحدهما يحتفظ بحيوية ملحوظة، بينما يعاني الآخر من تدهور صحي واضح. وهنا يظهر الفرق بين العمر الزمني والعمر البيولوجي، وهو الفرق الذي يحاول العلماء اليوم فهمه بدقة أكبر. ولفهم هذه الفروق طور العلماء نموذجا يشرح ما يحدث داخل الجسم مع التقدم في العمر، يعرف بعلامات الشيخوخة. وتشير هذه العلامات إلى مجموعة من التغيرات البيولوجية التي تتراكم تدريجيا، مثل تلف الحمض النووي وقصر التيلوميرات التي تحمي أطراف المادة الوراثية، إضافة إلى اضطراب عملي الميتوكوندريا، وهي المسؤولة عن إنتاج الطاقة داخل الخلايا. ومع الوقت تتراكم خلايا هرمة فقدت قدرتها على العمل ولكنها تبقى في الأنسجة، كما تضعف الخلايا الجذعية المسؤولة عن التجديد. ويصاحب ذلك اضطراب في تنظيم الجينات، واختلال في التمثيل الغذائي، وتراجع في قدرة الخلايا على الحفاظ على توازن البروتينات داخلها. وتشكل كل هذه العمليات مجتمعة الأساس البيولوجي لما نراه لاحقا من مظاهر الشيخوخة. ولكن هل يمكن إبطاء هذا المسار؟ رغم أن الشيخوخة لا يمكن إيقافها، فإن الأبحاث الحديثة تسعى إلى فهم ما إذا كان بالإمكان إبطاء بعض مظاهرها. ومن أبرز ما يجري العمل عليه اليوم ما يعرف بالساعة اللاجينية، وهو نموذج علمي يعتمد على تغيرات كيميائية في الحمض النووي لتقدير العمر البيولوجي للخلايا، وما يزال هذا المجال في طور التطوير. كما تحظى الخلايا الهرمة باهتمام متزايد نظرا لدورها المحتمل في تسريع التدهور، في حين تشير دراسات أخرى إلى أن تحسين كفاءة الميتوكوندريا قد ينعكس إيجابا على صحة الخلايا، وهو ما يرتبط بعوامل مثل النشاط البدني وتقليل السعرات الحرارية والصيام المتقطع.
ولا يقل الميكروبيوم المعوي أهمية عن ذلك، إذ إن توازن الكائنات الدقيقة في الأمعاء يتأثر مع التقدم في العمر، وقد يسهم اختلاله في تسريع الشيخوخة، بينما يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف والأطعمة المخمرة على دعمه. أما الأدوية التي يروج لها باعتبارها مضادة للشيخوخة فما تزال في مراحل البحث، ولم تثبت فعاليتها بشكل قاطع، ما يجعل نمط الحياة الصحي هو الخيار الأكثر موثوقية حتى الآن. وفي موازاة ذلك، دخل الذكاء الاصطناعي على خط أبحاث الشيخوخة، حيث يستخدم لتحليل كميات ضخمة من البيانات البيولوجية وبناء نماذج تساعد في تقدير العمر البيولوجي والتنبؤ بمخاطر الأمراض، رغم أن هذه التطبيقات ما تزال قيد التطوير. لماذا يشيخ البعض أسرع من غيرهم؟ لا يوجد سبب واحد يفسر اختلاف سرعة الشيخوخة بين الناس، بل هي نتيجة تفاعل معقد بين الجينات ونمط الحياة والبيئة، فالعوامل الوراثية تلعب دورا مهما، لكنها لا تفسر سوى نسبة محدودة، بينما يبقى التأثير الأكبر مرتبطا بما نعيشه يوميا. ومن بين العوامل التي يسلط عليها العلم الضوء الالتهاب المزمن منخفض الدرجة، وهو حالة خفية تستمر لسنوات دون أعراض واضحة، لكنها تضعف قدرة الخلايا على الإصلاح وتسرع التدهور البيولوجي. نمط الحياة عامل حاسم. في العيادات يتكرر سؤال بسيط يحمل الكثير من القلق: هل يمكننا فعل شيء أمام الشيخوخة؟ والإجابة العلمية الأكثر وضوحاً اليوم: نعم، إلى حد كبير. صحيح أنه لا يمكن تغيير الجينات، ولكن يمكن التأثير في طريقة عملها، فكل خلية في الجسم تسجل تفاصيل ما نعيشه يوما بعد يوم من تغذية ونوم وحركة وضغوط نفسية، ويلعب النظام الغذائي دورا محوريا، فالإفراط في السكريات والدهون المصنعة إلى جانب نقص العناصر الغذائية الأساسية يسرع الشيخوخة البيولوجية، في حين يدعم الغذاء المتوازن صحة الخلايا. والنوم بدوره ليس مجرد راحة، بل هو فترة إصلاح نشطة يعمل خلالها الجسم على تنظيم الهرمونات وإعادة التوازن الداخلي، وأي خلل في هذا النظام ينعكس مباشرة على صحة الخلايا. أما النشاط البدني فيعد رسالة مستمرة إلى الجسم للحفاظ على القوة، إذ تسهم الحركة في دعم العضلات والعظام وتحسين كفاءة الطاقة داخل الخلايا، بينما يؤدي الخمول إلى نتائج عكسية. ولا يمكن تجاهل أثر التوتر المزمن الذي يرتبط بزيادة الالتهاب واضطرابات النوم وضعف المناعة، ما يجعله أحد العوامل التي تسرع مسار الشيخوخة. وفي المقابل تمثل العادات الضارة كالتدخين أحد أبرز العوامل التي تسرع تلف الخلايا، إذ تؤدي إلى زيادة الإجهاد التأكسدي وإضعاف الميتوكوندريا وتسريع قصر التيلوميرات، وهو ما يعكس تسارع الشيخوخة على المستوى الخلوي. الصيام إعادة ضبط داخلية. تشير بعض الدراسات إلى أن الصيام قد يحفز عمليات تعرف بإعادة التدوير الخلوي، حيث تتخلص الخلايا من المكونات التالفة وتعيد استخدام مواردها بكفاءة أعلى، وهي آلية يعتقد أنها تسهم في دعم شيخوخة أكثر توازنا. في النهاية
لم تعد الشيخوخة مجرد رقم يضاف إلى العمر، بل مسارا بيولوجيا يمكن التأثير فيه إلى حد ما. وبينما لا يمكن إيقاف الزمن، يمكن تحسين الطريقة التي يستجيب بها الجسم له. وقد لا تملك السيطرة على عدد السنوات التي سنعيشها، لكننا نملك إلى حد بعيد التحكم في كيفية أن نعيشها. مستمعي الكرام، إن صحة أجسامكم أمانة، فحافظوا عليها ما استطعتم حتى تعيشوا حياة صحية ما أمكن. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

عن رجيا اتوميا هفكاريا سوري عربي ساروك دستيان رجيا اتوميا سوري مدير على الكيكوكو تونسيا تيكاسكيليا كو سوري فبندا بفرح كرنا كو بكرنا آشيتيا كوي انرجي اتومي بياريا كو مهابي شاميرا كو موزاوانيا ريفي بريو جشتيا دستي عربي يا سلام الهميد كو بكا داكو بحساب روجيا هبرشا فبرده كرنا كو كردوين بكا

تيكلي سوري ولبناني نو تشاغ هين سانا يكو راك هانديا كو شاندا كاج لبناني جيب سارو كاتيا كو سارو وزير لبناني راكو نواف كو سليم جيشت يا والفرغا هان ابن تولاتي ايا شامي وارمان جافي سرداني جي كو بش خصنا هاف كاريا دنا ورا هدو ولاطان دا بتايبتي جي دواري ابو ريبك مسيا او كواني جديده

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: دنگي أفيني براتي آشتي سر راديو دلال.

تيكلي سوري ولبناني نو تشاغ هين صانايي كو راك هانديا كو شانداي كاج لبناني جيبي سارو كاتيا كو سارو وزير لبناني راكو نواف كو سليم جيشتيا والفرقها نبنا تولاتيا يا شامي وارمان جافي سرداني جي كو بشخصنا هفكاريا دنبرا هردو والاطان دا بتايباتي جي دواري ابوري بكمسيا وكواني رجيدة

لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. ليس الجمال بمئزر، ليس الجمال بمئزر، فاعلم وإن رديت بردا. ليس الجمال بمئزر، فاعلم وإن رديت بردا. إن الجمال معادن ومناقب أورثن مجدا. إن الجمال معادن ومناقب أورثن مجدا. أعددت للحدثان سابغة وعداء علندا. نهدا وذا شطب يقد البيض والأبدان قدا. وعلمت أني يوم ذاك منازل كعبا ونهدا. وعلمت أني يوم ذاك منازل كعبا ونهدا. قوم إذا لبسوا الحديد تنمروا حلقا وقدا. قوم إذا لبسوا الحديد تنمروا حلقا وقدا. كل امرئ يجري إلى يوم الهياج بما استعدا. كل امرئ يجري إلى يوم الهياج بما استعدا. لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدا. وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدى. وبدت محاسنها التي تخفى، وكان الأمر جدا. لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدا. وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدى. وبدت محاسنها التي تخفى، وكان الأمر جدا. نازلت كبشهم ولم أر من نزال الكبش بدا. هم ينذرون دمي، هم ينذرون دمي، وأنذر إن لقيت بأن أشدا. هم ينذرون دمي، هم ينذرون دمي، وأنذر إن لقيت بأن أشد. كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدا. كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدا. ما إن جزعت ولا هلعت، ولا يرد بكاي زندا. ألبسته أثوابه وخلقت يوم خلقت جلدا. ألبسته أثوابه وخلقت يوم خلقت جلدا. أغني غناء الذاهبين أعد للأعداء عدا. أغني غناء الذاهبين أعد

الأعداء عدا، ذهب الذين أحبهم، ذهب الذين أحبهم، وبقيت مثل السيف فردا. ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا. عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي.

تيكلين سوري ولبناني نو تشاغ هين صانايي كو راك هانديا كو شانداي كاش لبناني جيبي سالو كاتيا كو سالو وزيري لبناني راكو نواف كو سليم جيشتيا والفرقها نبنا تولاتيا يا شامي وارمان جافي سرداني جي كو بشخصنا هفكاريا دنبرا هدو والاطان دا بتايبتي جي دواري ابوري بكمسيا وكواني رجيدي.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيكي أنسة آلاء، وشكرا كتير إلك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك. زو
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبيا بال 2019. صار لي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبا، أملا طفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلا لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح انه تجربتك بالحياه مليانه تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كثير له اثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك، سيده اعمال ولا صاحبه مشروع ولا ببساطة شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: أنا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي بأكتر من مجال، يعني فينا نقول سيدة أعمال مبتدئة. أنا فايتة شريكة بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمدة سنة، من جديد عم كفي دراسة، اتدرب بشركة تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلأ مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني أنا كتير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لأنه أنا بحبه كتير.
0: واضح إنه شخصيتك لعبت دور كتير كبير عم توصلي اليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل إحنا مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم كفي بهدول المجالات، هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
1: أكيد أكيد، بكفي إنه الدراسة بتخلي الإنسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الإنسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم بيتعلم عم بيجرب حتى لو ما اشتغل بنفس المجال، بيكفي انه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
0: بتحسي انه اي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو انه بشكل غير مباشر؟
1: اي شيء تعلمته، اذا قصدك على دراسة، انا ما كنت دارسة دراسة عالية، كنت وصل بكالوريا.
0: لا بشكل عام بالحياة،
1: بشكل عام بالحياة الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، انك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، ظروف معينة كتير بيطورك، انك تدرس، انك تسعى، وقت اللي بتطلع من البيت وبتعاشر عالم وبتكون اجتماعي كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت أكثر من مجال وقررت أعمل أكثر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الإنسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بيشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا أكثر شيء بحسه بيأثر بشخصية الإنسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا إنه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلياتها بتعطينا فوائد. الإنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضا بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف. فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
0: بدك تصفيق؟
1: والله أنا كتير من سنة وكتير بحكي.
0: أنسى آلاء، عشتي بحلب بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله هي رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها، وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، الإمارات هو خليط مجتمعات ما هو مجتمع واحد، فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك بتتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كانت بلد حلوة، إلها إيجابياتها وإلها سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا مكان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
0: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
1: الاعتماد على الحال، الاعتماد على الذات، أنا من عائلة كتير دعموا كتير بيوقفوا جنبي وقت اللي تركت وكنت لحالي تعلمت أعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالها تماماً بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي حرفياً يعني وبعمر صغير.
0: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدو أنك من النوع الثاني.
1: أنا طبيعتي ما بحب انكسر وما بأمن بهي الكلمة وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هذا المصطلح.
0: كونك أم وصاحبة مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصية وشغلك؟
1: والله الموضوع كتير صعب، في كمية ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيرة بتمرق فيها، بالذات أني أنا بنت منفصلة فأنا المسؤولة عن أولادي بشكل كامل، وكمان عندي أحلام بدي أحققها، عندي كمية ضغوطات، أنا مسؤولة عن حالي، مسؤولة عن بيتي، أنا عايشة لحالي، مسؤولة عن كل شيء. فالموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي، بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم، عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير الموضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل، يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل وأنا اللي عم بطلع وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس إنه رب العالمين أعطاني أشياء كتير حلوة بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات أعلى كل ما بتقويك أكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك أكثر.
0: التوازن بصراحة بهالحالة إنجاز لحاله هو بحد ذاته.
1: لا صراحة إيه، يعني أنا كل حوالي بيقولوا لي إنه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالأساس.
0: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو أكتر شيء لفت انتباهك هناك؟
1: كم التنظيم بالبلد، كمية لطافة الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الأمان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع إنه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كمية أمان، في كمية محبة، هن بلد جدا متعاون. يعني أكتر شيء بيزعلني إني وقت تركت الإمارات الشعب، الشرطة، المجتمعات المختلفة، يعني كلهم بتحسهم بتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم، هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالإمارات. يعني أنا عن تجربتي، أنا سلال تجربتي شي 7 سنين تاركة، بس نحن كسوريين شعب محبب بالإمارات. كم الإنسانية اللي عندهم. مرة كنت بموقف رحت لعمل إقامة، كانت بنتي كتير صغيرة، كانت ما بتتجوز السنة، بنتي عم تبكي كتير وأنا لازم خلص أموري وأمشي، فوالله فرجولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت إنه أنا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل. مرة تانية بالبنك كان عندي توقيع وكنت نسيانة كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد، يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانة التوقيع. وقت اللي شافوني أول مرة ما عرفت، وتاني مرة ما عرفت، طلعوا لي رسمة التوقيع والمهمة تتوتري، وجابوا لي قهوة وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على ايباد وعملت نفسه ومشوا لي أموري. بلد سهلة التعامل بالمطارات، بس لمجرد إنه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص إليك بمرؤوك. يعني ما بعرف إنه أنا كنت محظوظة للصراحة ولا هن شعب جدا راقي، كان يبعثوا لي موظف إنه أنت شيل شناتي عنا أو أنت عميل أو هيك، ولا أرقى من هيك للصراحة.
0: مع إنه المعيشة بدبي أفضل من ناحية الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
1: دبي أفضل بالفرص، دبي أفضل بالتنظيم، بإنه الشعب بيحبك، بإنك أنت محبوب شلون ما بتروح، إنه أمورك ماشية أفضل. صح هي بلد غالي كتير بس أمور أفضل، تمام، والفرص فعلا هيك أعلى. بس كمان تركيا في أشياء كتير حلوة. أنا فرضا بالنسبة لي أهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوة، يعني نحن هون كسوريين ما عندنا مشكلة غير عنصرية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنتي هلا قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. صلي تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور بعد يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة، وخلاص يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعيت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص، فقلت تدخلي فيه أنت أساساً. يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما لي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا المجال؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش.
0: صنعتي التوقيت.
1: تمام خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي يعني هذا الموضوع. دائما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني مرتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش الشغل ما يكون فيه عاملة، كل أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه، كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف، إنه الشغل حر فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع بالإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيهم، يعني أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعب الموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس.
1: إيه.
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضاً أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، إنه بيحاكوني منسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل الأول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبروني إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة. فكتير فيه تفاصيل ما يسهل للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنسى لا، شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف لأنه أنا مضطرة أتعامل. فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم بثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه إنه بعد رح لاقي نتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبدايات
0: بخبراتهم.
1: تمام. فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمل لي الموارد. فهي أبشع شيء، الاستغلال.
0: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير بابا أقرب حدا قلي بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي، وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمن كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقات كتير داعمين. عندي عائلة ثانية قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار على الإنترنت. وقت الست عدت علي فترة فاتحة صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص إنه أنت حدا مبدع، أنت حدا شاطر، ليش ما تبلشي شغلك لحالك؟ بحس إنه رب العالمين مسهل لي هاي الأمور كتير، بوقف معي وين ما بروح وين ما بسأل الله بسهل لي كتير أمور، كتير شغلات. بالنسبة للقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الأمانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم أنت شو رأيك بحالك. يعني أنا حدا دائما بقول إنه أنا عندي دائرتي الصغيرة هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 أشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بيهموني. آراء المحيطة فيني ما كتير بسمع، وقت بدي بلش بدي بلش لأنه أنا راضي.
0: أسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
1: لا صراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري، النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. أختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. أنا حتى زوج أختي متعاون معي، جيراني متعاونين معي، رفقاتي متعاونين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تأثير، وبصراحة سهل لي كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. أنا لحد اللحظة على فكرة بيسألوني إنه أنت معك فريق، فبقول لهم إنه لا أنا بابا. أخي كتير بيساعدني بستخدم أنا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظة بستخدم سيارة بابا وأخي اللي على السوق.
0: واضح إنه وجود أشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي.
1: صراحة كتير، إنه يأمن فيك، إنه يثق فيك، كتير بيعطي فرق.
0: أنسى آلاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
1: والله هيك هدول، أي شغل بالحياة بده. نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الإنترنت، تطوير بكون بينترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا، تجارب إنك أنت بتجرب وقت بتشوف أكثر من مناسبة، والأشياء المتاحة بالآخر. يعني نحن صح مش في أشياء على الإنترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الأشياء الموجودة والمتاحة بين إيديك.
0: هو بصراحة التغذية البصرية عنصر أساسي بهي الشغلة.
1: أهم شيء هو وقت أنت بتتفرج كتير بتستفاد.
0: أنسى آلاء، في حلم معين أو خطوة كبيرة حابة توصلي لها بالمستقبل؟
1: إيه، حابة إنه كل العالم تعرف قد أنا بشتغل شغل حلو، حابة أوصل لمكان من حلو. يعني أنا حاطة على حالي إنه من هون لسنة أكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه وأكون أقلعت بشغلي أكثر، بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، وهدول أهم شيء بالنسبة لي.
0: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لأي مشروع إذا كان الإنسان طموح أموره بتيسر.
1: أنت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
0: ختاما شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص بس أنه يعني مترددة من البداية أو خايفة؟
1: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة أو مترددة بلشي، تذكري أنه الحياة مليانة فرص والله كريم. ما تسمعي نصايح اللي حواليك، تذكري أنه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال. ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف بطريقك. أنا بالنسبة لي من 9 شهور أخذت قرار أنه بدي غير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما عم بدرس، ما عم بشتغل، ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت بنت عادية تماما. من 9 شهور أخذت قرار أنه أنا بدي غير حياتي تماما. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وتاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقة. طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحيانا بطلع هيك بالنظر على الماضي بقول أنه أنا من 9 شهور لهلا قد تغيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله وتكون إرادتنا من جوة كتير، يعني يكون في إرادة ونية أنه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة، ما تغبي بقصص الناس اللي حواليك. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدران توصلي، بس قولي يا رب وتوكل على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
0: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: بنكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد انه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا انتم كمان انكم استضفتوني، شكرا انكم سمعتوني، وانا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم انا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

جاليه خو و سكرتاري گشتيا كومله يا زانيان مسلمان دكتور محمد عبد الكريم الشيخ دس نشان كركو هولدان هي لسربج گرياكو سكتورن گرينگن پرورد و بنا سازي جبلي هولدانا ديتنا چار ساريين دوندار و نيزيكاتيه كراتيكال جبو پرزگريكن كسن ك

الشيخ تاكاس كركو أرمان جوان هاول دانان أوا كو سالن بيجدا بكيجن قناقا كابتاواهي دي كام بفي رنجي نورمال بن وروما تاجياني وغيرينن بريز أرجان سالي ساروك كوماليان أبنتاواهي لسر روشاهي شيرو وغير كو درفتاك راستين أو بردستا هيا جبو وغو هستنك بلاز بو قناقا بشكفتنا لسوريه نمازا بسايا جافقانيا بردست و بریارداریا کولکتیو آکوژه هیلاره خستن این جواکا سویل و هادیه نشاندان.

جي كلية سوري ولبناني نو تشاق هين صانايي كو راق هاندي اكو شانده كاش لبناني جيبه ساروكاتي اكو ساروك وزيري لبناني راكو نواف كو سليم جيشتيا والفرقها نبنا تولاتي آيا شامي وارمان جاوي سرداني جي كو بشخصنا هفكاري ادنا وره هدو والاطان ده بتايباتي جي دواري ابوري وقصيا او كواني رجي ده.